من غير راتب، قصدي لا يكون فراق، وفي كل عام بالشهادة تهنيكم. بنات المدارس ليتني عندكم سواق.

لحزة الإشراق حالي كثيفة عسى ربي يجازيك. بنات المدارس وعدكم الرماي ينطاق.

وسلق مع البواب علشان الاقيكم. دمعي على خدي وبصل حشا صفاق والقلب يطفق كل ما حل طاق.